0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي به نستعين وبه نستغفر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبيا ولا رسولا بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا kaum muslimin kaum muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah pendengar setia Radio Republik Indonesia pada kesempatan subuh yang berbahagia ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah meluruskan niat kita sembari beribadah dan beriktikaf serta menyelami lautan ilmu melalui tausiah-tausiah subuh yang secara silih berganti disampaikan oleh Tengku Guru kita. Salawat dan salam kita berdoa semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini izinkan